دوري هاي دوري وقعدانك واش تصوري يا حنا دوري هاي دوري وقعدانك واش تصوري يا حنا دوري

بالحلقه ونخفي عالطارقه وقولي وين الملقه وعندي شيخ نقيله احنا ندوري